سيد رحمان سيبي بخير شبي بيرو تبي اسي ان شاء الله بخير شبي بيا هدي تبي اسي ان شاء الله زيم ساسو سي نو تنشن دي تو سي سي زدي تو سي سي نو تنشن شيمبو دي تو سي دو نو تنشن ویٹامن سی فیس واش دی تو سی دسی ٹھیک دے گنا سید رحمان بھائی بالکل رت یاد ویشا مت صرف دمر ریت کی سی بھائی جانا نازوان بھائی آہا آہا غزل تو ویشا